تأمن وأنا أما عندي أي ما أكون يعيدو congratulate High Chancellor.